0: مبقيتش قاد نحسب شحال من ام سي قاتل مبقيتش قاد نحسب شحال من ام سي قاتل
1: Taisu.

من تيسالي ما نشموش تنصومو باش تقال بحالي ما يكفيش تحك فجرك فرطوطو النصوص حط في الراب شلا دوروس اونتي خروطو كلامي تقيل عملة صعبة كيل اورو الطرق دل فلو ديالي صعب من ربحة فلوطو سول الفقيه